اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذت

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين أفام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصرا، مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
1: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

لئلا أخي إليك جهاد جعلتك زاد فهب لي رشاد فإني غريب.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
6: هي يا أردني،
7: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
8: احنا معك على طول.
9: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
10: الآن بلا عص لهش اللعب.
11: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
12: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
7: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
8: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
9: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

Put your hands up.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الآن بلا الهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار،
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
4: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
5: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عين.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفهم معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

أصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر و

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0 80-80

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: ملآن بلا لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشبابي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

ما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف، من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهراً بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: ملآن بلا العصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يو والت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: واصلين شباب.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير
2: في موسم الحماس والمباريات. الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الشدة أودت بالمهج،
1: الشدة أودت بالمهج،
0: يا رب فعجل بالفرج،
1: يا رب فعجل بالفرج،
0: والأنفس أمست في حرج،
1: والأنفس أمست في حرج،
0: وبأمرك تفريج الحرج.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسائلنا.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: شابين. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجمال.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: يا أردني،
2: النجامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: في موسم الحماس والمباريات، الالوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللم الوحدة الجمعة ما بتكمل الا بالطعم الاصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها
5: ملآن بلا العصر الهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، أسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. النشامة وصل كأس العالم وأشياء لبست الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول من أرض الخ...

في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل.
2: بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: شابين. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افم معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن، عمر العبدالله.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء ومستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عين المنديال. معي أنا أخوكم عثمان الحسنات عبر إذاعة عين على تردد 98.3 من الساعة 9 ولغاية الساعة 10 في كل أيام إن شاء الله كأس العالم بإذن رب العالمين. اليوم ممكن الموضوع شوي مختلف، بدنا نبعد عن الموضوع الفني، موضوع مهم جدا جدا للاعبين، موضوع مهم جدا للجماهير والجماهير بشكل عام، مش جماهير كرة القدم خاصة، يعني موضوع النفسي، الموضوع الإعلامي، موضوع الانتقاد، موضوع توقيت الانتقاد، موضوع متى نحكي عن منتخب فني، متى بدنا نحكي عن منتخب غير فني. هاي المواضيع كلها مهمة جدا للاعبين، والأهم مش اللاعبين، الأهم إحنا يعني شفنا حجم الانتقاد والتنمر على اللاعبين. هذا الموضوع مهم جدا وموضوع قد يزعج اللاعبين، خاصة اللاعبين اللي بيهتموا في مواقع التواصل، اللي عندهم حسابات شخصية بشكل كثير كبير، المدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا اللاعبين انا بحكي، فهذول اكيد راح يتاثروا في هذا الموضوع بعكس اللاعبين اللي غير مهتمين بوسائل التواصل. اللاعب اللي بيهتم فقط بنفسه وبيقدر يحاسب نفسه لحاله بدون ما يسمع حساب الناس بالمجمل، وهي شغله يمكن اللاعبين بتعلموها شوي شوي حسب احترافيتهم. يعني في لاعبين ولا كأنه في ناس بيقيموه، هذا اللاعب بيكون دائما مميز بشكل أكبر. اللاعب المهتم أكثر بوسائل التواصل الاجتماعي، فلان شو حكى عنه، فلان شو انتقده، فلان شو تنمر عليه، فلان شو جلده، هذا بتأثر بشكل كبير، مستواه بتأثر بشكل كثير كبير، نفسيته بتتأثر بشكل كثير كبير. فهذا موضوع مهم، يعني على الأغلب راح نحكي مع أحد الأشخاص الإعلاميين اللي أنا على المستوى الشخصي صديقي وحبيبي، وأنا دائما بهتم أكون ضيفه. المرة هاي العكس، يعني لأول مرة راح نستضيف إعلامي وشخص رائع أنا بالنسبة لي وبحبه، معنا الأستاذ ليث السعود. يسعد مساك أبو يحيى.
1: حياك الله، يسعد مساك كابتن عثمان الحسن.
0: طمني عنك ابو يحيى، امورك؟
1: الله يسعدك، يطول عمرك، بتمنى لك التوفيق بتجربتك الجديده في مجال الاعلام.
0: الله يحفظك ابو يحيى، الله يبارك فيك. انا اليوم العكس
1: حبيبنا كابتن عثمان، العكس اليوم. اليوم انت اللي بدك ابو يحيى، احنا بدنا نجاوب.
0: بدي ادخل هيك في الموضوع على السريع، انا بعرف انه عندك حلقه ووقتك ضيق. انت برايك توقيت الانتقاد هل هو في صالح المنتخب وصالح اللاعبين في هاي الفترة؟
1: شوف كابتن، أنا أحكي بدون مجاملة ونشخص الأمور ونسمي الأمور بمسمياتها. أنا من سنوات في مجال العمل الإعلامي وكنا ننتقد وبنحب النقد البناء، وهذا أساس في عملنا الإعلامي. نعم. ولما كنا نستضيفك ونستضيف زملائك المدربين أنه لابد من وجود النقد البناء، لكن إحنا بالفترة الأخيرة بنشوف في حالات تستحق النقد صرنا ما نحب ننتقد. ليش؟ لأنه أصبح اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الفضاء الواسع تفهم الرسالة اللي بيكون اليوم الهدف منها توعوي كان للاعب، أو الهدف أنه إحنا نقدم نصيحة للاعب تتحول لإساءة للاعب من خلال التعليقات، وبتكون ذريعة لبعض الأشخاص بأنه يسيء للاعب معين ويقول لك يا عمي هاي الدليل، ما هو الكابتن عثمان الحسنات بيحكي أنه اللاعب أخطأ. يا سيد العزيز هو أخطأ، لكن هاي ما بتعطيك حجة أنك تسيء للاعب أو أنك تتمسخر باللاعب. أنا كنت أسمع حديثك قبل لحظات بأنه في لاعبين ما بتأثروا، في لاعبين بتأثروا. لا صدقني اليوم الكل بتأثر، تعرف ليش؟ لأنه اليوم أنا كلاعب كرة قدم، وأنت لما كنت مدرب أو اليوم بتجربتك الإعلامية لما تشوف حالك قدمت شيء مميز وتشوف في مجموعة كبيرة مش قليلة قاعد بتقلل من حجم عملك وإنجازك، بتحز في بالك وتصير غصة في قلبك وبتتضايق أنه أنا شو ما أعمل الناس مش شايفة. وللأسف اليوم لما تيجي للاعبين المنتخب ونجوم المنتخب اللي من لا شيء وصلونا لنهائي كأس آسيا ونهائي كأس العرب ووصلونا لكأس العالم وقدموا مباراة وقدموا كل ما عندهم، وعند اي تعثر بنهاجمهم بطريقه بنصور انه هذول ما لهم علاقه بكره القدم. بالتالي انا اليوم كلاعب لما اشوف هاي رده الفعل القاسيه، احنا خلينا نحكيها في لهجتنا العاميه زي كاني انا طفشته للاعب، يعني اللاعب اليوم
0: نعم
1: وناخذ حاله مش بس حاله يزيد ابو ليلى، كل اللاعبين تعرضوا للي تعرض له يزيد ابو ليلى. من يزن
0: نعم
1: العيمات، يعني يزن العيمات انت من لاعب وصلنا لنهائي كاس اسيا وكان له مساهمه كبيره، وبدون سبب، فقط لظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعب عمره 20 22 سنه لما بظرف ايام ياخذ هاي الشهره الواسعه وهاي النقد النوعيه اللي صارت معاه، احنا شفنا حالنا فيه. طبيعي هو يعني بدك تحكي انتشى، فانت لما تيجي
0: طبعا
1: انت زي تحكي له لا انت خليك مكانك، لا، فانت اليوم بتاثر بكل تاكيد باللاعب، وهذا الشيء للاسف يعني هاي الظاهره من فتره موجوده، واحنا دائما يعني الاغلبيه العظمى من الجماهير الأردنية أحكيها وأنا مسؤول عن كلامي، إحنا داعمين للمنتخب وقت الفوز، ما عمرنا كنا داعمين لهم وقت الخسارة، وبالتالي إحنا وقت الفوز بندعمهم، وقت الخسارة ما عمرنا كنا داعمين لهم للأسف.
0: يعني شوف انا معك، بس موضوع النقد الفني انا بشوفه صحي في كل الحالات.
1: صحي، لكن اليوم
0: يعني
1: كابتن انا معاك، والنقد بالعكس وهذا الشيء مطلوب وهذا الشيء يحترم. انا اليوم كلاعب او كمدير فني لمنتخب او لنادي لما يطلع الكابتن عثمان الحسنات وما يجي مني انا بحترمه، لكن اليوم
0: طبعا
1: انت في البعض انت بتكون رايح حلقه على سبيل المثال وبالك انه اليوم بدنا نسلط الضوء على خلل معين في قضيه معينه، لما تفتح الفيسبوك والسوشيال ميديا، ومين فينا اليوم ما بفتح مواقع التواصل الاجتماعي ويشوف هذا الهجوم، تجد نفسك للحظه انك انت شخص اليوم لا طالع الدافع، لانه اليوم في ناس خلتك تبعد عن الموضوع الرئيسي. يعني احنا حولنا موضوع الملاحظه والنقد البناء لموضوع اساءه، واليوم احنا وين ما تروح كابتن عثمان الشيء السلبي والسيء هو اللي بعم، والشيء الايجابي ما حدا بيشوفه. يعني النقد اللي الهادف للاسف ما بيكون حالي انه احنا هي تتعمم على الجميع، لا، احنا بنروح
0: طبعا
1: للي اساء وللي شتم وللي تمسخر وللي عمل فيديو واللي رتب فيديو بهدف انه يسيء للاعب،
0: شوف،
1: فهذه غريبه غريبه كابتن عثمان.
0: لازم ابو يحيى يكون في ضبط لموضوع الاعلام بصراحه في هذا الموضوع،
1: صحيح،
0: ولازم يكون في تحديد موقف، وهذا
1: من
0: الحكي
1: الصعب
0: ما بنقدر
1: كابتن
0: احنا
1: عثمان،
0: نعمله
1: من
0: في البلد.
1: الصعب من
0: يعني
1: الصعب
0: نحط
1: كابتن
0: السوشيال
1: عثمان،
0: ميديا على جنب والتفاهات على جنب، لكن الاعلام الاردني الثقيل، يعني بلا مؤاخذه حضرت كذا اعلامي، لو يتوحد الراي العام بنقد فني فقط لا غير، وتوجيه المنتخب على عمل فني
1: وصدقني
0: فقط.
1: يا كابتن عثمان اذا بتتابع اليوم الاعلام اللي انت بتتحدث عنه بتشاهد انه بالفطره تحدث بنقد بناء بعد مواجهه النمسا عن مكان من الخلل، وتحدث عن النقاط الايجابيه، وراح تشوف انه من بعد المباراه بيوم بلش يتحدث عن كيفيه وعن مواكبه اخبار المنتخب تحضيرا لمباراه الجزائر. فبالتالي اليوم
0: حلو.
1: احنا ما بنتحدث عن اعلام رسمي وما بنتحدث عن الاعلام الخاص، بالعكس اليوم الاذاعات والقنوات عم بيقدموا يعني وبيقوموا بدورهم الصحيح، وانا بشوفه والله بشوفه الافضل على المستوى
0: سالي.
1: العربي. انا متابع اليوم اعلام دول عربيه، لليوم الاعلام الجزائري لليوم بتحدث عن مباراه الارجنتين وعم بينتقدوا اسباب خساره واخذ
0: 100%.
1: الارجنتين، للان ما بداوا بالتحديث عن مواجهه الاردن، فهم في نفس المربع ما زالوا، احنا اليوم لا، صفحه وطويناها بنحاول نبني على الايجابيات وندعم منتخبنا لما هو قادم. في البعض، لكن في البعض للاسف بتاخذ الموجه هاي بروح بركب الموجه وبنجرب نقاد وراء حديث الجماهير.
0: يعني احنا المؤذي عندنا السوشيال ميديا بشكل اكبر.
1: للاسف السوشيال ميديا بتاثر مثل ما بتاثر في لاعب، ممكن تاثر في صحفي او اعلامي او من يدعي بانه اعلامي، وبالتالي باخذ انه اليوم شايف الموجه رايحه ضد عثمان الحسنات، فهو على السريع انا اليوم لا ضد عثمان الحسنات، اليوم الكل بمدح
0: في
1: بعثمان الحسنات
0: طريقة لضبط هذول الناس ابو يحيى؟
1: والله الطريقه اليوم الطريقه انه تهميشهم، لكن في النهايه هذا اصبح واقع وموجود واصبح فيه لهم متابعين، وللاسف اليوم يعني للاسف في عند الفئه الكبيره بتدور على الشيء اللي دون المستوى، بتدور على يعني انت اليوم بدك تفوت على
0: تافه
1: جوجل
0: تافه
1: بتشوف
0: عادي،
1: الترند
0: يعني
1: دائما
0: الوضع طبيعي.
1: على الامور اللي ممكن تكون دائما سلبيه.
0: طب دور الإعلام في توعية الناس في هذا الموضوع قديش بده يكون؟
1: كابتن بيكون في لهم دور. وانا شايف لك الوضع يعني احنا بعد مباراه الاردن والنمسا وضع طبيعي، الناس في ناس زعلانه، في ناس انتقدت، لكن انت لاحظ من اليوم شوف الرسائل كلها ايجابيه، حتى للكابتن يزيد ابو ليلى الرسائل كلها ايجابيه، صار في
0: الحمد
1: عمليه
0: لله.
1: توازن. لما تحدث الاعلام الرسمي والاعلام الخاص صار في حاله توازن، عمليه توازن في بالاراء. هي كانت موجه ورايحه على يزيد ابو ليلى ترى، لكن احنا زي ما تحكيها لحقتها، وصارت قبل هالمره موجه كانت رايحه على يزن، على يزن
0: مية
1: العماد،
0: في المية
1: اجت موجه كانت رايحه على موسى التعمري. اعتقد انت طلعت بحلقه وتحدثت بانه لا، هو بس تخلق حاله توازن انه لا احنا وين رايحين، لا هي

0: المنتخب الوطني، خاصة الإعلام الرسمي. يعني هذا
1: يعني
0: صار موضوع
1: كابتن،
0: قبل ما تطلع في برنامجك عين النشامة.
1: لنفترض على فرض انه كابتن انت اليوم عندك حلقه هي اول ظهور لك بعد مباراتنا مع النمسا، وانت
0: نعم
1: بدك تحكي عن مباراه النمسا، بالتالي بدك تسلط الضوء، بدك تجيب واحد يوصف لك المباراه او يحلل المباراه فنيا، فشيء طبيعي يحكي انه صار في خطا هون. بس انا بحكي لك كيف بعد ما شاف هاي الحاله بلاقي حاله انه مش وقت انا احكي باخطاء وبسلبيات اول مواجهه، لا انا اليوم بدي اكون داعم واركز على الامور الايجابيه. أنا بقول في المشاركات إحنا هيك تعودنا كابتن عثمان، مش إحنا المعادلة عندنا غلط للأسف. إحنا لما يلعب أي نادي أردني كان في الدوري أو في بطولة خارجية، إذا بننتقد بتقوم الدنيا علينا أنه خلوا المركب ساير من عشاق الفريق نفسه. يعني حتى في بطولة الدوري إذا بتلاحظ في الأمتار الأخيرة كابتن، أنت بتجد صعوبة بأنك تحكي أنه هذا المدير الفني مثلا لا يصلح للرمثة أو الوحدات أو فيصل أو حسين. ليش؟ لأنه
0: طبعا
1: الجمهور بده يقوم، بده يقول لك أنت في وراك شيء، أنت خلي المركب ساير، أنت بدك تحاول تعمل ضغط علينا. طيب إحنا
0: صحيح.
1: ليش عند منتخبنا الوطني لا بنطالب بأنه انتقاد؟ طب إحنا وصلنا كأس العالم، يعني شو رأيكم نقول للمنتخب خلص سكروا يلا رجعوا بدناش نكمل نلعب كأس عالم؟
0: هسا شوف أبو يحيى، أنت بتحكي مليون في المية صحيح، بس بتعرف الدور الأكبر للمدير الفني والجهاز الإداري تاع المنتخب بإبعاد اللاعبين عن السوشيال ميديا.
1: لا بد من هذا الشيء. شوف اليوم هم، انا احكي لك شغله، احنا بنحكي انا اللي لمسته اليوم بانه نجوم منتخبنا الوطني حاليا اي نعم ممكن بتاثروا، لكن واصلين لمرحله، وهذا الشيء اكتشفناه بنهائيات كاس اسيا لما لعبنا مع كوريا قبل كوريا طاجكستان. كنا احنا زمان لما المنتخب يوصل لمرحله نخاف تطلع اغنيه للمنتخب حتى ما تشكل ضغط، نقول الله يستر. فشاهدنا منتخبنا في جميع الحالات، مع حالة الاحتفالات، مع حالة الفرح، مع حالة الانتصار قبل بدء المواجهة، مع حالة الانتقاد الواسع والكبير، شاهدنا أنه قادر على أنه يتجاوز، أنه واصل اللاعب لعقلية أنه يستطيع يمشي نحو الهدف اللي هو رسمه. أنا بإذن الله أنه منتخبنا قادر على أنه يعود بالحالة الذهنية، وأنا شفت الصور بجزء اللي شفناها بعد مباراتنا مع النمسا بأنه اللاعبين تصوروا كعائلة واحدة. ان شاء الله انه الان تفكيرهم، انا متاكد انهم راضيين على ما قدموه امام النمسا، وبالتالي هذا شيء ايجابا انهم يبنوا يكتسبوا ثقه اكثر حتى في مباراه الجزائر يكون لنا حظوظ اقوى ان شاء الله واكبر.
0: انا بشوف لاعبتنا مثقفين ترى ابو يحيى، ان لاعبتنا وصلوا لحاله من الثقافه العاليه. ممكن الموضوع السوشيال ميديا شوي بيخليك كلاعب تشت، فهذا دور كثير كبير. المنتخب الروسي ترى في 18 ولا لاعب اجى معه تليفونه، فإحنا دورنا اليوم الجهاز الفني والجهاز الإداري كثير كبير إنه يخلوا اللاعبين
1: طبعاً بكل تأكيد
0: بمستوى ذهني ونفسي عالي.
1: اليوم ترى
0: ودور
1: على
0: الإعلام وهو الأهم.
1: المواقع
0: مش سامع أستاذ.
1: بقول كابتن عثمان، إحنا اليوم رسالتنا للاعبين، إحنا اليوم الجمهور الأردني على الواقع يختلف كثيراً عن المواقع. يعني اليوم بنشوف بهاي الحدية، لكن على الجانب الآخر أنا أتحدى إذا في شخص ممكن ينتقد لاعب فيس تو فيس إذا شافه بالشارع أو شافه بمكان عام.
0: بدي رسالة منك صغيرة للاعبين وللبعد عن هذا الموضوع، ورسالة عن الإعلاميين بشكل عام، خاصة الإعلاميين المحترمين. يعني
1: نجوم الأبطال، نتمنى أن الإعلام يكون متوازن، يسجل موقف للتاريخ بأنه ما ينجر وراء الأمور الشعبوية ويروح للأمور اللي هي أنه يكسب فيها الجماهير، وأنه اليوم يمشي مع الموجة، ده الموجة رايحة اليوم ضد لاعب فلان، أنه يمشي لا، خلي الجمهور يكون داعم. هذول اللاعبين اليوم اللي ما عاش اللحظة، اللي تابع كرة قدم حديثا، احنا قبل 4 سنين ما كنا نتخيل واحنا في قمة تفاؤلنا انه منتخبنا راح يوصل لهاي المرحلة، فاحنا اليوم قاعدين نلعب كأس عالم. هذا الشيء لا يعني انه احنا انهزاميين، لا، احنا بنقول اذا حققوا شيء هذا خير وبركة. احنا بدنا يتوجوا جهودهم هم، احنا بدنا اياهم يفرحوا. ورسالتي للاعبين، اذا في فئة معينة لا تاخذوا انطباع عن الكامل، الكل داعمكم، الكل بيحبكم، الكل معاكم، وقسما بالله في فئة كبيرة والاغلب من جمهورنا مبسوط لهم، بزعل على زعل اللاعبين والله بنفرح لفرحهم هم كلاعبين. ابراهيم صبر طبعا اكبر دليل، ما كنا نعول عليه كثيرا، لم يشارك دقائق كثيره، لكن عندما تعرض لاصابه كلنا تضايقنا وحزننا عشان اللاعب نفسه، كنا حابين نشوفه بمشاركه تاريخيه في مونديال كاس العالم. فبالتوفيق للنشام المنتخبنا الوطني، والتوفيق لك كابتن عثمان في مهمتك في مجال الاعلام، بتمنى لك كل التوفيق.
0: وانا سعيد فيك زي ما انت سعيد في اللاعبين، ومبسوط في الكلام الرائع اللي انت حكيته اخوي ابو يحيى، ومشكور جدا جدا على وقتك. شكرا استاذ ابو يحيى.
1: حبيبنا كابتن عثمان، الله يقويك، يطول عمرك.
0: شكرا كابتن عثمان. بعد الكلام الجميل اللي حكاه استاذ ليث السعود، نطلع فاصل ونرجع ان شاء الله.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

وصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

رجعنا لكم من جديد. كنا في اتصال مع ليث السعود، كلام أكثر من رائع. يعني ليث السعود بصراحة تكلم بلسان الإعلامي الواعي. شوفوا الإعلام لما يستضيف حدا فني عن إيش بده يسأله، يعني بده يسأله عن إشي فني. وضع طبيعي إنه يسأل، يجيب محلل، جايب لي مدرب ولا جايب لي واحد لاعب كرة قدم سابق، أكيد بده يروح على إشي فني أكثر. الإشي الفني مطلوب من الشخص اللي قاعد اللي بيحكي فنيا انه يحكي بكره القدم، يحكي بالشيء الايجابي، يحكي بالشيء السلبي، يحكي بالخط، يحكي بالخطوط، يحكي بالمجمل، يحكي بحاله ضد حاله، يعني حاله بنى ضد حاله ضغط، حاله في وسط الملعب، كيف تحولنا بشكل سريع، كيف تحولنا بشكل بطيء، لما تنقطع الطابه شو بنعمل. فيعني امور كثير بيقدر يحكي فيها المحلل الفني. فبالتالي هو بيحكي كره قدم، ما بحكي من منطلق انه ضد اللاعب الفلاني او اللاعب الفلاني او مصلحه اللاعب الفلاني او مصلحه اللاعب الفلاني. فبالتالي هو بيحكي بمصلحه عامه، وهذا شيء صحي لكره القدم الاردنيه، صحي لتصحيح الاخطاء في اي مباراه. انا مع النقد الفني المحترم، يعني بتحكي الاخطاء بشكل انك ما تاذي البني ادم وما تاذي، يعني بدون مسبات وبدون مشاكل وبدون اي شيء ممكن يؤذي نفسية هذا اللاعب الفني. لكن السوشيال ميديا بصراحة صار عالم واسع، وانت بتعرفش مع مين تتعامل. فهذا العالم أنا بالنسبة لي عالم وهمي، يعني ممكن يجي ولد صغير بده يقيمك ويقيم المنتخب ويقيم اللاعب الفلاني ويقيم النجم الفلاني. مدفوعين الأجر كثر في الأردن الحمد لله. الإعلاميين اللي بنباعوا بنشروا كثر في الأردن، هاي حقيقة. فهذول الناس لازم يتم إيقافهم بأي شكل من الأشكال. يعني حتى النقد السلبي مرات الناس بتعتبر أنه مش كويس ومش صحي، لا صحي، واللاعبين بيسمعوا إذا كانوا متعودين أنهم يتعاملوا بالسوشيال ميديا، وممكن يصحح من نفسه. فأنا بعتقد أنه المهم الأصعب في هذا الموضوع مهمة الجهاز الإداري والجهاز الفني كيف يتعاملوا. ذكرني أخوي منصور، محمد منصور، ذكرني في قبل في كأس العالم اللي احنا فيه، لاعب من كوريا الجنوبية ماسك التليفون، وإجا المدرب أخذوا منه بالقوة يعني، وشالوا عنه ونزلوا على تمرينه. فبالتالي ممنوع التعامل بالسوشيال ميديا، حتى موضوع الاتصالات بيكون بوقت محدد. وأنا مرق علي مدربين ومرق علي ناس بتعاملوا في هاي الحالة، في مدربين أنا شفتهم أو أنا تعاملت معهم شخصي، تلفزيون ممنوع، يعني بدخلك على الغرفة بدون تلفزيون. الله يرحمه الكابتن محمد اليماني بيقطع التليفونات وبيقطع سلك التليفون، وباب غرفتك مفتوح، يعني حتى أنت في شوف غرفتك مش حر. فبالتالي دور كبير على الجهاز الإداري، على الجهاز الفني، عشان يخليك بقمة التركيز. برضو الجوهري الله يرحمه كان برضو يمنع قدر المستطاع. ففي النهاية لازم الجهاز الفني يكون له دور في عزل اللاعبين عن العالم الوهمي اللي هو السوشيال ميديا. ممكن أسمع من حدا بفهم، ممكن أسمع انتقاد فني، أخطاء فنية ممكن، وهذا أصلاً بسمعه من الجهاز الفني وبيسمعوا من محلل الأداء، وكثير قصص يعني بيقدر يسمعها من نفس المحيط اللي هو المحيط اللي بده مصلحة المنتخب. لكن المحيط الخارجي والتنمر الخارجي هذا هو الإذاء اللي احنا لازم نبعد عنه. امبارح كان في مجموعة سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك وقطر، طبعا لعبوا سويسرا والبوسنة والهرسك وفازوا سويسرا 4-1. السويسرا كانوا متعادلين مع قطر والبوسنة متعادلين مع كندا، لكن كندا والبوسنة لما لعبوا تعادلوا واحد الجميع، كانت المباراة فيها ندية، وكانت يعني المباراة بصراحة يعني جميلة جدا بين الفريقين، سواء بالقوة، بالسرعة، بالكرات الثابتة، بالتحولات. كانت مباراة من النوع الثقيل، خاصة افتتاحية للشعب الكندي لاستضافة كأس العالم في أول مرة. سويسرا في المباراة الأولى تعادلوا مع المنتخب القطري في الدقيقة 95-94، كانوا مسيطرين على المباراة بشكل كثير كبير، والمنتخب القطري ما كان مشكل عليهم تهديد في المباراة.
فبالتالي هم كان عندهم إحساس وشعور أنه مباراة المنتخب القطري كانت مسألة وقت، لكن في الدقيقة 94 استطاع المنتخب القطري أنه يعود للمباراة ويرجع يسجل في الدقيقة 94 أو 95. يمكن العامل البدني كمان انغدروا فيه المنتخب السويسري وما كانوا جاهزين لكل الحالات البدنية في الشوط الثاني. الشوط الثاني شفنا هبوط حاد في المنتخب السويسري في الحالة البدنية، بعكس المنتخب القطري اللي بالنسبة له هاي الأجواء قزدرة بصراحة، يعني كانوا متسلوا لعيبة قطر الشوط الثاني مباراة سويسرا. فبالتالي بتتطلع على منتخب سويسري كيف تعامل مع المنتخب البوسني بجدية مطلقة، كل ثانية كانت بالنسبة لهم بجدية غير عادية، كل كرة كانت مهمة سواء دفاعيا أو هجوميا. تعرف قديش تعلم من المباراة الأولى. أنا بحكي هذا الحكي ليش؟ لأنه راح نشوف الفرق في المباراة الثانية مختلفة عن المباراة الأولى. المباراة الأولى ما بتعطيك الانطباع الحقيقي للفريق وحالة الفريق في كأس العالم 100%. فبالتالي راح تشوف كثير من الفرق راح تتغير في المباراة الثانية، الجدية بتتغير، المسؤولية بتتغير، الرغبة بتتغير، الثقة بتتغير، الثقافة تاعت كرة القدم بتتغير. فبالتالي راح اللي حكمنا عليه في المباراة الأولى راح تشوف شيء مختلف في المباراة الثانية. عشان هيك فازوا سويسرا 4-1 وكانوا عنيفين جدا بالتعامل مع المنتخب البوسني. والمنتخب السويسري احنا لعبنا معه وشفناه، لكن هو في العالم حاليا سويسرا من الفرق المحترمة واللي بتلعب كرة قدم حديثة وكرة قدم مسؤولة وسريعة وجدية. فهذا عشان نحكي لكم قطر وكندا. قطر المنتخب القطري امبارح خسر الخسارة العربية الأثقل في هذا في كأس العالم للمتواجدين في 26، خسارة يمكن ما كانتش متوقعة بهذا الشكل. يمكن اسم بلغريني كبير، يعني لوبوتيجي اسم كبير في التدريب. لما نحكي لوبوتيجي يعني بتحكوا في واحد درب منتخب إسبانيا، مدريد، إشبيليا، والفرهامبتون، وستهام، يعني مدرب لزهقان حاله. فأنت لما تشوف هذا الاسم وبخسر 6-0، إذن كرة القدم صارت في عالم آخر، صارت الأدوات بتحدد موضوعك بشكل كبير. يعني لوبوتيجي مدرب هجومي، لكن مع المنتخب القطري بتشوفه بحالة دفاعية. عشان هيك توجهت له أصابع الاتهام بشكل كثير كبير في مباراة البارحة، وكان ضغط وزعل شعبي غير عادي من الناس في قطر، ومش شارع رياضي، الشارع بشكل عام القطري زعلان كثير على الخسارة، وعلى يعني بصراحة يعني ثقيلة 6-0، مش نتيجة عادية بصراحة. إذا بدنا نحكي فنيا، لوبوتيجي يعني والله أعلم ما قرأ المنتخب الكندي، أول نقطة، لأنه بلش المباراة بشكل غريب. أنت لما نهيت مباراتك مع سويسرا كنت عامل تبديلات محترمة خلت شكل المنتخب القطري بيلعب كرة قدم جميلة في بنى اللعب، في نقل الكرة من خط لخط، في الوصول لمرمى المنتخب السويسري، في الضغط على المنتخب السويسري. أنت رحت على كرة قدم محترمة بالأسماء اللاعبين. في مباراة امبارح الأسماء اللي نزلهم الشوط الثاني كان من المتوقع أنه يبلش فيهم مباراة كندا، طبعاً بلش بنفس الأسماء اللي بلش فيهم في المباراة السابقة. فبالتالي نفس الفكرة اللي فيها حالة دفاعية أكبر بلش فيها. الحالة الأهم اللي هي المنطقة اللي بيختارها المدرب، المنطقة الدفاعية اللي بيختارها المدرب، اختار منطقة دفاعية منخفضة ومتأخرة. هاي المنطقة بتخلي لاعبين كندا يوصلوك. ولما صارت في المباراة السابقة ترى منتخب سويسرا كثير وصل منتخب قطر، مين كان نجم المباراة؟ أبو الندى. فإذا أنت ما نجحت نجاح تام في هاي القصة في المباراة السابقة، الحارس اللي نجح في إنقاذك في كذا مرة، أنت بترجع بنفس الخطأ وبترجع بترجع لبلوك الدفاعي بسموه دفاع منخفض. فوصول المنتخب الكندي بصير أسهل على المنتخب الكندي. المنتخب الكندي بصراحة عمل حالة فنية مهمة جدا جدا، وما لعب غير من جهة واحدة. يعني اللي حضر المباراة، المنتخب الكندي ما هاجم من الجهتين، هاجم فقط من جهة
يمينه اللي هي شمال المنتخب القطري عند همام، وحط يعني ثلاث لاعبين عند همام، وهاي الجهة فيها أكرم عفيف بدافع مع همام. يعني الحالة الدفاعية تاعت أكرم عفيف مش عالية، زائد إنه همام لاعب هجومي أصلاً مش لاعب حالة دفاعية، فبالتالي قرئ المنتخب القطري بشكل كثير كبير، حط لاعب بين قلب الدفاع والظهير يظل يركض بيناتهم، وحط الظهير في نص الملعب ولاعب على طرف، فصارت الحالة دائما 3-2، إما قلب دفاع ثاني أو لاعب ارتكاز. ففي كل الحالات كان في تفوق للاعب المنتخب الكندي على اللاعبين المنتخب القطري. المدرب المفروض في هاي الحالات يتدخل بشكل سريع، ما تدخل، فصفى الضغط على الخط الأخير في المنتخب القطري. هاي مشكلة كثير كبيرة. المشكلة الثانية اللي صارت في المباراة، وهي مشكلة شوي عويصة، انت بتلعب حكينا حالة بنى ضد حالة ضغط. لما انت كمدرب تشوف حالة البنى مش ماشية معك، والفريق ما عنده القدرات في هاي اللحظات، خاصة مع الضغط الجماهيري وضغط المنتخب الكندي الجدي والضغط الحقيقي، مش قادرين المنتخب القطري يطلعوا الطابة، بروح على مرحلة ثانية في البنى، بروح على بنى وسط الملعب، بروح بنى على الطويل، أروح على أخذ الطابة الأولى والثانية. هذا الحكي ما راح عليه، ظل مصر على نفس الحالة، وهاي الحالة تسجل منها هدفين على المنتخب القطري. يعني أساس الفرص اللي إجت للمنتخب الكندي من هاي الحالة، وإصرار المدرب على حالة فريقه مش قادر يعملها. فهذا الموضوع طبعا موضوع كبير وواسع، هو السبب الأساسي في الخروج بهاي الصورة السيئة. إحنا صار الطرد، والطرد مؤثر. يعني قطر 11 ضد 11 كانوا مواجهين صعوبة، كيف 10 ضد 11؟ وفي 11 ضد 10 الموضوع بصير مختلف، يعني طريقة اللعب بدها تختلف، طريقة التعامل بسرعة الكرة بتختلف، فتحة الملعب والانتشار بده يختلف، كثير شغلات بدها تختلف. والعكس عند الناقص عدد، لازم يمسكوا الطابة ولازم يرجعوا يدافعوا زون ولازم يأخذوا وقت أطول في الكرة. هذا الحكي بصراحة المنتخب القطري كمان ما عمله. بعد الطرد الثاني، والطرد الثاني طبعا بنحكي لاسماعيل اللاعب الكندي الله يشفيه ويعافيه، لأنه على ما أظن صاب وكسر في الساق، وطبعا كسر غير متعمد، فالله يشفيه ويعافيه، سلامة اللاعب أهم من كل اللي شفناه. هذا الطرد بصراحة خلص يعني أنهى على أمال المنتخب القطري. مع هيك إذا بنطلع على الثلاث أهداف الشوط الثاني، بتلاقيها أهداف بسذاجة، يعني خلص صار الخطأ بجيب خطأ، وهذا معروف في كرة القدم، كيف الفوز بجيب فوز، وهذا نفس الشيء الخطأ بجيب خطأ. هسه قطر روحوا من البطولة، خسروا 6-0، يعني النتيجة ثقيلة. لا، ما روحوا من البطولة. قطر عندهم نقطة والبوسنة عندهم نقطة، يعني إذا فاز أي فريق من الفريقين بصير عنده 4 نقاط. يعني المنتخب القطري إذا استطاع الفوز على منتخب البوسنة والهرسك في المباراة القادمة بنسبة 100% في الدور الثاني، وهذا بنتأمله طبعا. لكن المباراة مش سهلة، لأنه أنت كيف كمدرب منتخب قطر هسه بدك تخرج اللاعبين من الحالة النفسية اللي هم فيها. يعني إحنا نحكي عن منتخبنا، كيف بدنا نطلعه من الحالة النفسية والحالة الذهنية، ومبارح عملنا حلقة كاملة على هذا الموضوع، وإحنا مغلوبين 3-1، وإحنا مغلوبين يعني من فريق النمسا، وقديش يعني سمعته والناس قاعدة تحكي في النمسا و و و فأنت كيف لما بدك تطلع فريق مغلوب 6-0؟ لكن الحافز برضه كبير، اللي هو بتفوز بتقول يا الله على الدور الثاني، وهذا شيء ممكن يكون يعني ما يتكرر للمنتخب القطري. يعني نكون واضحين، هذا الجيل يمكن أفضل جيل مرق في قطر، ويمكن الجيل اللي بعده يكون أقل من هذا الجيل. صحيح في جيل أجهز جاهز، لكن أقل من هذا الجيل. فأنا بعتقد فرصة كثير كبيرة للمنتخب القطري إنه يتأهل على الدور الثاني، إذا استطاع إنه يفوز على البوسنة والهرسك، والبوسنة والهرسك منتخب عنيد ومنتخب قوي، ولاعيبته بيلعبوا في أوروبا بشكل كبير، زائد في عندهم نقطة شوي الناس مش منتبهت لها، اللي هم أكثر فريق جايب كرات ثابتة في الفترة الأخيرة كمنتخبات. فبعتقد مباراة صعبة راح تكون على المنتخب القطري والمنتخب البوسني، وبنتمنى لإخواننا القطريين التوفيق. وبنطلع فاصل وبنرجع لكم إن شاء الله.

0: طبعا يسعد مساءكم من جديد. يمكن احنا ابتعدنا شوي عن المنتخب الوطني، لازم نحكي عن المنتخبات العربية وحظوظ المنتخبات العربية، خاصة انه خلص دخلنا في مرحلة التأهل او عدم التأهل، ودخلنا راح ندخل في مراحل فيها تعقيد اكثر في كرة القدم، راح ندخل في مراحل فيها حسابات. احنا كمان امبارح حكينا عن الموضوع النفسي والذهني تاع المنتخب الوطني، اما تحليل فني وكيف راح نتعامل في المباراة وشو المطلوب منا في مباراة الجزائر و يعني لسه في قدامنا 3 حلقات ان شاء الله في معنا وقت منيح نحكي في هذا الوقت. وعلى ما اظن لازم نبعد شوي عن منتخبنا يرتاحوا ويأخذوا وقتهم واحنا كمان نرتاح، يعني زي ما اللاعب بده يرتاح برضو احنا كمان بدنا نرتاح، وبدناش نضل نحكي بإشي سلبي، بدنا نروح على إشي ايجابي اكثر وشو نقاط ضعفهم وشو نقاط قوتهم وشو نقاط ضعفنا وشو نقاط قوتنا، على اساس انه المدرب ان شاء الله يقدر يختار الإشي الفني اللي بناسب المباراة القادمة ان شاء الله مع المنتخب الجزائري، لانه احنا ان شاء الله عندنا فرصة وامل كبير في المباراة القادمة. فقاعدين بنحكي بالمجمل حاليا عن المنتخبات العربية، في كمان مباراة للمغرب راح تكون الليلة مع المنتخب الاسكتلندي، مباراة مهمة جدا للمنتخب المغربي بعد ما المنتخب المغربي صار يعامل بقوة المنتخبات الكبرى في العالم، فبالتالي من المباريات الصعبة على المنتخب المغربي لأنه راح يتعامل يمكن مباراة البرازيل فنيا بكرة القدم أسهل من مباراة المنتخب الاسكتلندي، لأنه البرازيل تخليك تلعب كرة قدم، المنتخب الاسكتلندي جماعة قوة وجماعة بدني ويمكن يوديك على أمور المنتخب المغربي ما بحبها وما بحبذها، فإن شاء الله ما ينجر المنتخب المغربي لهذه الأمور وإن شاء الله يكون هو المسيطر وهو المتحكم بالإشي اللي هو بحبه. فلازم المنتخبات العربية تأخذ حقها، المنتخبات العربية تحديدا لازم تأخذ حقها، والمنتخب المغربي من المنتخبات اللي أنا بعتبره كعثمان أحسن مدرسة تخطيط، لأنه إذا شفناهم كيف خططوا في كرة القدم راح نحكي فيما بعد عن هذا الموضوع كيف وصلوا لهاي المراحل، كيف حتى تغيير المدرب صار وليش صار، كله بنشرحه فيما بعد إن شاء الله. بدي أحكي عن معلومة، هاي بس لازم يعذروني أقرأها قراءة. تصدر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان، يعني علي علوان اسمعوها كويس المعلومة، تصدر لاعبنا علي علوان تصنيف دقة التسديد في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 بعدما حصل على أعلى تقييم بلغ تقييمه 91.5 وفقا لإحصاءات موقع جراديانت الخاصة بكفاءة وجودة التسديد. مين الثاني؟ ليونيل ميسي، قديش النسبة؟ 89.1%. المركز الثالث فولارين بلغون 87.5 طبعا، وبعديها بتصير الأسماء. طبعا هذا التصنيف شوتينج جريد بيستند إلى جودة التسديدات ودقتها وليس إلى عدد الأهداف المسجلة، يعني دقة تسديدات علي مش عدد تسديدات علي وقديش سجل جوال. تمام، طبعا هذا الحكي وين مركزه شو وين واصل في الجول، هاي القصة إشي اسمه expected goals الأهداف المتوقعة، هاي في كل مكان في الملعب إلها حسبة، يعني إذا بدك تشوت من داخل ال 18 في كل مكان داخل ال 18 إلها رقم، من خارج ال 18 في كل مكان إلها رقم، فتسديدات علي هي تعتبر الأدق والأصح، يعني أي حدا بفهم في كرة القدم دائماً بتطلع على الاكسبكتد جولز، هاي الأهداف المتوقعة. كل منتخب قديش أرقامه دائما في إشي بيكون مكتوب XG، في ناس بكتبوها EG. هسه هاي المعلومة معظم المحللين الأداء اللي في الأردن بتعملوش فيها، لكن هي أساس في الإحصائيات في كرة القدم في العالم. إذا أنت قديش واصل المرمى المنافس، والأهم شو المناطق اللي وصلنا لها في هاي المباراة، عشان هيك هو ماخذ أعلى تقييم وأعلى رقم. هسا هذا الرقم قديش برفع من علي علوان، يعني نفسيا لما يشوف حاله بلعب طرف وماخذ هاي الدقة في التسديد، إذن علي علوان ماخذ أهمية على كل لاعبين اللي مثلوا كأس العالم. إذا عنده شخصية غير عادية فنيا ما شاء الله، هذا قديش محفز لعلي، قديش محفز للاعبين الثانيين. يعني أكيد اللاعبين راح يكونوا فرحانين لعلي علوان، أكيد اللاعبين راح يكونوا شايفين علي قدوة في هاي الحالة، فلازم أنا أكون بنفس القدرات اللي اشتغل فيها علي علوان. فأنت ممكن نروح مش بس بعلي، بموسى، بعودة، بمرضي، بعلي العزايزة، كل اللاعبين اللي في الخط الأمامي، وعلى الأغلب هو دائما هاي الإحصائية للاعبين اللي بالخط الأمامي أكثر من اللاعبين اللي بيجوا من وسط الملعب. ممكن نزار ينزاد عليهم شوي لأنه نزار بيزيد أكثر، وإذا الأظهرة زادت وتعاملت بهذا الموضوع، فهذول الناس فقط اللي بيتعاملوا في هذا الموضوع. وهذا إن شاء الله بيكون محفز لكل اللاعبين كيف يكون متواجدين في مباراة المنتخب الجزائري، ونكون فعالين في هاي المباراة، ونكون عندنا المقدرة انه نصل جولهم، يكون عندنا الثقة انه نقدر نسدد، يكون مسؤولين بنوعية التسديد، بقوة التسديد، بتأثير التسديد، نكون عندنا الرغبة. وهاي اهم، لما يكون عندي الرغبة وأكون أنا طماع أنا أكيد راح أسجل. فهذا أكيد اللاعبين كله هسه لازم يكون وصلهم بصورة كثير كبيرة. والموضوع الرهبة تاع المباراة الأولى وحمى البداية، وهذا المفروض خلصنا منه، لازم خلص نروح وإحنا مرتاحين. المباراة ضد المنتخب الجزائري منتخب عربي، جمهور بتعرفه، لاعبين بتعرفهم، نفس الشيء هم بيعرفونا وبيعرفوا كل شيء عن جمهورنا وعن لاعبتنا، مقروئين لبعض، فريقين طالعين من خسارة. الأهم أنه إحنا نسترجع الثقة بأنفسنا ونكون على قدر المسؤولية في هاي المباراة. مباراة مش راح تكون سهلة، لأنه كثير ناس بيحكوا أنه أنا بسمع كثير أنه مباراة سهلة، لا مباراة مش سهلة. منتخب الجزائري منتخب لاعبين وبرضه بيعيشوا في أوروبا، وبرضه اللاعبين متمرسين بشكل كثير كبير، ومنهم ناس لاعبين كذا كأس عالم، لاعبين واصلين لمراحل كثير كبيرة في كرة القدم، ثقتهم بحالهم عالية. فالموضوع مش بالسهولة اللي الناس متخيلتها. احنا صرنا طمعين وحقنا نطمع، لأنه هيك اللاعبين وصلونا. إن شاء الله إنه اللاعبين يكونوا على قدر المسؤولية في هاي المباراة. الجهاز الفني إن شاء الله يختار أفضل اللاعبين لتنفيذ الأمور التكتيكية اللي هو بطلبها بالتفصيل الممل، ويكونوا اللاعبين إن شاء الله بقدر كبير من التطبيق والجودة والعامل الذهني والعامل النفسي والمهاري، ولازم يكونوا جاهزين. والعامل البدني أنا بعتقد أنه لاعبتنا جاهزين بنسبة كبيرة جدا، وشفنا هذا الحكي مع منتخب زي المنتخب النمساوي. إحنا مش خايفين على موضوع الرجولة والروح، إن شاء الله اللاعبين قادرين على أنهم ورونا الشكل الأنسب، وهذا موضوع ما في خلاف عليه أنه إحنا عندنا قلب غير عادي. إن شاء الله يكون في يومنا، ونقول يا الله في هاي المباراة بإذن رب العالمين. أنا سعيد جدا بتواصلي معكم وباستماعكم وبمشاهدتكم، وتصبحوا على ألف خير. شكرا جزيلا.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: غلط سويتك إنسان.
1: Okay.